الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروم

هذه الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا جواد جد علينا، يا لطيف اطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائبين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا.

الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيا

من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا.

الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذابا كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأن

الأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع، ولسواي ساق ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن.

ونعم ربي فإنه نعم بقوله كن يكون الشيء الذي لم يكن. مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أعوذ

وله الأزمان. الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجن، وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي، على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر، حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين، شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي، مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي، له امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية، له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب، صل على الماح بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما، وقد به للعلم والتعليما. يا خير من

تجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من

نفحا يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابنك

للمرضي صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله

تزلزل وليقد خير قرا ونزل. يا من محى عن ذي العيوب ذيمة، صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام. يا من توجه لغيري الملام، يا من وقاني مشركا ومشركة، صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه. يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر، يا من به يغبطني الأكياس، صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم، واعصم به كليتي من ظلمي. يا من حبى بيمن بدو وحضر، صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه. يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل، يا من به يطلب يمني وأزار، صل بتسليم على نور نزار وآله وصحبه وبارك. يا واحدا في الملك لم يشارك، يا من لغيري ساق كل كد، صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب، واشكر كرما هذا النظام. صل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه، ولبسط منفعة تسرني تنبسط، واجعل بحق

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح، والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلد

يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من علل أوصل صلاة بسلام نام إلى النبي.

مددا مزحزحا عن كلكلي ترددا صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفيضا وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني

ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا رب

يذهب إلى سواي لي مناي يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى أو

في السر والجهر خديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى واجعل به كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفيت

فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة تجلب العطايا بها على ماح محل خطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على

من يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا

والآل وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد. يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي

خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه.

به يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحدوا، مع سلام نائر ينور كليتي كمالها تبشر، على الذي به أروم كلما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآل والصحب، يا من راض لي أقتالي، يا من كفاني ذوي الضلال قبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لغير نحوي كل ما يروع،

ولي عداي غلبت سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفيض بلا حساب يا من به عصمت من إخلال في العقد والأقوال والفعل.

وصحبه واعصم من اعتلالي. يا ربنا صل صلاة لي تجود بما يسرني وكلي تجيد، مع سلام لي يخلد المنن على الذي محل عناء والفتن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من له كلي بلا مشاركة، يا من وقاني مشركا ومشركة، صل صلاة للجنان تجلب ولي عدوي دون لقيا تغلب، مع سلام قائد لي ما أحب إلى الجنان مانعا ما لا أحب. على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي.

قائمة على الذي لست أزال خادمة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصال ومانع الأعداء بانفصال صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجب

الأنهار يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قدت القافية سيدنا محمد والآل والصحب واعصمني من انسفالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو

مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنحوي سرمدا على النبي والرسول.

صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحوي الأذى فيذهب بلا توجه إلى

والآل والصحب ذوي التقديم، واجعل به الدهر حياتي بشرى له، وكن لي بالهدى والبشرى لك شكور.

عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد نورا وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسوء ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك ناصحا رئيس الرؤساء سيدنا محمد والآل.

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءات

لقبلة المشرك والبكاد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على ملائكة الخوف يسرون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تمسك الجوانب وقاموا لأكبر القبائل

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجر.

ثم على من حيث ما استقام رد نبرت الى فقر وفاقه القدم محمد الخفيف مع الحكيمه حتى تلاحى من الكريمه ولا يوسف بفقر على محتاج كل افضل من الشفاء هذا وكان اليوم الدور او شاري متقيا

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الهند على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معاني.

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك.

وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد للسفار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين المخلصين

ولم تطيع لها يعقل الكبير ولم كبير لها يعين بالكبير ولم تطيع لها على

الرجايا وكفنا الاحباب والمزايا وهبنا الرزق على الطاعات وكفنا الحسد بالاوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الامر ولا يا ثاني انزل كفاءك

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن في الأوقات يا بني آدم يا معاذ.

ولا تعاقبهم بكثر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائهم.

ما توجها جيب الحسن عني ورب موجها يا من لديه كل ان يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل فكاكي به ما عملت بين لي الذي علينا يقتفي بجدرك الحكيم حيث اقتفي هل يملك افضل مدى بقسطه

وهجم الجزء على الساعات وقف الحسن في الاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يزال عن الكفاح

يا أحد لقبلة لم يدرك وجهك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزل على ملائكة الخوف يفر قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكة لا إنما تمسك الجوارح وصاموا لأكبر القبائل

جميل أذن عني ورسم وجهها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتي بهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذرك الحكيم حيث أقتفي تدري مثل ثمرا بقسطي في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم فكل كالمعني وسلم يا أهل فليكن تقل هو الله أحد رسولك المعين وسلم.

ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون

أنكما لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة ثمدا كل ثمد وجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري مثل ثمدا بقسطه في كل شيء يا بكير يكفي يلا يا سمير يا بكير صلي على من اسمه رسيل رسولك المعني وسلم يا احد وليد كنت قل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا احد

الحياة والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الرزق على الطاعات وكفنا الحسرة بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أجلك

وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عاملين.

جيب الحسن عني ورد ممجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري ذكر ثمدا بقسطي في كل شيء يا كثيرا يكفي يا الله يا سميع يا كثير صل على من

وهدفنا على الساعات وقفنا الحسن بالاوقات يا بني ادم يا معاذ يا من له الامر ولا يا ثاني عن الكفاح.

لا من لديه كله أن يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة فرملا كل فرمل وجعل مكاكي بهما عن الثمن بين الذي عليه يقتتل

وقد نظر أحد يدعي بيده فزعل من كل علم في المنام وقال لي اتخذت في كل